هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيدي وسادتي، نحييكم من دلهي ونقدم لكم البرامج الصباحية، ونستهل هذه البرامج بتلاوة عطرة من ذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر له من سورة التوبة. فإليكم القرآن الكريم بصوت محمود عبد الحكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

سيدي وسادتي، استمعنا تلاوة القرآن الكريم بصوت جميل من الشيخ محمود عبد الحكم من سورة التوبة. الآن نقدم إلى برنامج آخر، وهو برنامج التعليق اليومي. والتعليق اليومي موضوعه هو التعدين الهندي، الذي أي هناك مؤتمر وحفلة التي ستنعقد في اليوم 15 إلى 17 من شهر نوفمبر من هذا العام. فإليكم التعليق اليومي، نستمع أشياء كثيرة من هذا التعليق. التعليق موضوعه أسبوع التعدين الهندي عام 2026، يجمع البعثات الدبلوماسية من 19 دولة لتعزيز التواصل العالمي. استضاف أسبوع التعدين الهندي عام 2026، وهو أكبر مؤتمر ومعرض في الهند لقطاع التعدين والمعادن، فعالية التعدين الهندي التواصل العالمي، وهي لقاء دولي جمع ممثلين عن البعثات الدبلوماسية من 19 دولة لمناقشة الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة والتعاون الدوليين في قطاع التعدين والمعادن في الهند. ونظمت هذه الفعالية في إطار الاستعدادات لانعقاد أسبوع التعدين الهندي عام 2026 المقرر إقامته خلال الفترة من 15 إلى 17 من نوفمبر عام 2026 في مركز ياشوبهومي بالعاصمة نيودلهي، وذلك بمبادرة من وزارة الفحم ووزارة

وزارة المناجم في الحكومة الهندية بالتعاون مع قطاع التعدين. واستضاف اللقاء شري ساتيش تشاندرا دوبي وزير الدولة لشؤون الفحم والمناجم في الحكومة الهندية، وناقش كبار ممثلي البعثات الدبلوماسية المشاركة إلى جانب الجهات المعنية في قطاع التعدين والمعادن فرص مشاركة بلدانهم في أسبوعية التعدين الهندي عام 2026. ودعا الوزير المستمع العالمي للتعدين إلى التعاون الفاعل والمشاركة النشطة في أسبوع التعدين الهندي، كما دعا الدول الشريكة إلى تسهيل مشاركة كبرى شركات التعدين والمستثمرين البارزين والفود المرموقة، مؤكدا أن هذه المشاركة ستعود بالنفع المتبادل على جميع الأطراف وستسهم في تعزيز فرص التعاون في قطاع التعدين والمعادن. وأعرب الوزير أيضا عن اهتمامه الكبير بضمان مشاركة دولية واسعة، بما في ذلك مشاركة الوزراء المسؤولين عن قطاع التعدين في الدول الشريكة إلى جانب كبار المستثمرين وممثلي القطاع الصناعي. ووجه دعوة حارة إلى جميع الشخصيات البارزة والجهات المعنية لحضور حفل افتتاح أسبوع التعدين الهندي عام 2026 المقرر إقامته في 15 من نوفمبر بمركز أشوفومي في نيودلهي. وفي كلمته أمام المشاركين في فعالية التعدين الهندي التواصل العالمي، استحضرت السيدة روبيندر برار الأمينة الإضافية بوزارة الفحم المبدأ الهندي الخالد فاسود هايفا كوتام باكام الذي يعني أن العالم أسرة واحدة، مؤكدة روح الشراكة والتعاون التي يمكن أن تسهم في رسم مستقبل قطاع التعدين العالمي. وأشارت إلى أن قطاع التعدين والمعادن يؤدي دورا مهما في دعم نمو الهندي وتحقيق طموحاتها العالمية في الوقت الذي تتقدم فيه البلاد لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم. ومع اقتراب موعد انعقاد أسبوع التعدين الهندي في نوفمبر المقبل، دعت السيدة برار المجتمع العالمي للتعدين إلى الاستماع وتبادل الأفكار والخبرات واستكشاف فرص التعاون، وأكدت أن الهند تتطلع إلى الاستفادة من أفكار شركائها من مختلف أنحاء العالم وخبراتهم ودعمهم من أجل بناء قطاع التعدين أكثر ابتكارا واستدامة وترابطا على المستوى العالمي. وشارك في اللقاء ممثلون عن مالاوي وسريلانكا وموزمبيق والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وتشيلي وبوتان وإندونيسيا وإثيوبيا وروسيا والعراق والمغرب وفنزويلا وإسبانيا وبولندا ومنغوليا وزامبيا وفرنسا وغانا إلى جانب غرفة التجارة الأمريكية. وتناولت المناقشات سبل المشاركة المحتملة من خلال الفوضى الوطنية والتمثيل الحكومي والمؤسسي والفوضى التجارية والمتحدثين والخبراء الفنيين وشركات التعدين والمعادن ومزودي التكنولوجية ومصنعي المعدات والمستثمرين والمؤسسات البحثية والجمعيات الصناعية. كما أتاح اللقاء فرصة للتعريف بنطاق فعاليات أسبوع التعدين الهندي وبرنامجه، ومناقشة مجالات الاهتمام المشترك في المعادن الحيوية واستكشاف المعادن وتكنولوجيا التعدين ومعدات التعدين الثقيلة والابتكار والاستثمار والتجارة وتنمية الموارد. ودعيت البعثات الدبلوماسية المشاركة إلى تسهيل مشاركة الشركات والهيئات الحكومية والمؤسسات والهيئات الصناعية المعنية من بلدانها. ومع توسيع الهند نطاق اهتمامها بالمعادن الحيوية وأمن الموارد وتطوير البنية التحتية والتصنيع المحلي، يكتسب التعاون الدولي أهمية متزايدة في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع التعدين. وسيوفر أسبوع التعدين الهندي منصة للدول والشركات لاستعراض قدراتها واستكشاف الفرص التجارية والتواصل مع صانعي السياسات وشركات التعدين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا في الهندي. وسيتضمن الحدث مؤتمرا رفيع المستوى ومعرضا دوليا وجلسات فنية وحوارات بين القيادات واستماعات ثنائية بين الشركات وعروضا توضيحية للتكنولوجيا وإطلاق منتجات جديدة. وستتناول المناقشات الفحم والمعادن والحيوية والاستكشاف وتكنولوجيا التعدين والأتمتة وسلامة المناجم والاستدامة ومعالجة المعادن وكفاءة استخدام الموارد. سيدي وسادتي، استمعنا التعليق اليومي. ولما أن اليوم

يوم الجمعة فيقدم إلى حضرتكم الأغنية العربية من العراق. والآن نستمع ما هي الذي سيقدم إلى حضرتكم. مثلا أولا نستمع الموسيقى وبعد ذلك نستمع الأخبار الصباحية، أولا العناوين البارزة من الأخبار وبعد ذلك الأخبار بالتفصيل. وكما قلت لكم، لما أن اليوم يوم الجمعة فيقدم إلى حضرتكم الأغنية العربية من العراق، وبعد ذلك نتقدم إلى برنامج سبوتلايت، وهذا البرنامج سيكون باللغة الإنجليزية. ثم بعد ذلك نستمع الموسيقى، وبعده يأتي إلينا الأخبار مرة ثانية بشكل موجز، ثم ننهي هذا البرنامج الصباحي إلى برنامج المسائي. الآن إلى حضرتكم الموسيقى.

سيدي وسادتي، حان إليكم موعد نشرة الأخبار الصباحية. أولا إلى حضرتكم العناوين البارزة من الأخبار. تحيي الهند ذكرى ميلاد أبو الأمة المهاتما غاندي ورئيس الوزراء الهندي الأسبق لال بهادور شاستري اليوم. تعقد مجالس القرى الخاصة في مختلف أنحاء البلاد بمناسبة عيد ميلاد المهاتما غاندي. تطلق وزارة الطيران المدني سلسلة من الإصلاحات لتبسيط إجراءات الأمن والسلامة في المطارات وتسريعها. تسلم المملكة العربية السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مصاعد الطيار العماني الذي حاول إحباطا إسقاط طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة إلى تل أبيب. ينقل الطيار الهندي الشجاع سميت ماتشر إلى أبو ظبي لتلقي العلاج، والهند تتابع حالته الصحية عن كثب. يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لديه أفكار جيدة للتوصل إلى حل مقبول للطرفين بشأن النزاع في أوكرانيا. يحرز المنتخب الهندي للسيدات في الرماية بالقوس والنشاب الميدالية الذهبية في منافسات الفرق بدورة الألعاب الآسيوية المقامة في اليابان. الآن الأخبار بالتفصيل. لال بهادور شاستري. تحيي الهند اليوم الذكرى 22 بعد المئة لميلاد رئيس الوزراء الهندي الأسبق لال بهادور شاستري. ولد شاستري في 2 أكتوبر عام 1904 في مدينة بانديت دين ديال أوباديه نغر التي كانت تعرف سابقا باسم مغل سراي بولاية أتر برديش، وانضم في سن المراهقة إلى حركة تحرير الهند وشارك في حركة عدم التعاون عام 1921. وبعد استقلال الهند شغل شاستري عدة مناصب مهمة في ولاية أتر برديش، ثم تولى لاحقا مناصب في الحكومة المركزية. عقد مجالس القرى الخاصة بمناسبة عيد ميلاد المهاتما غاندي. تعقد اليوم مجالس القرى الخاصة في مختلف أنحاء البلاد بمناسبة عيد ميلاد المهاتما غاندي، وستناقش هذه المجالس إصلاحات ومبادرات حوكمة تهدف إلى إحداث تحول

جذرية وتعزيز دور مجالس القرى وتحسين الخدمات العامة والارتقاء بمستوى المعيشة في المناطق الريفية بالهندي. إصلاحات في قطاع الطيران المدني. أطلقت وزارة الطيران المدني سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تبسيط إجراءات الأمن والسلامة في قطاع الطيران وتسريعها بما يعود بالنفع على العاملين في المطارات الهندية. وخلال إطاحة إحاطة إعلامية في نيودلهي بشأن إصلاحات مكتب أمن الطيران المدني الهادفة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتيسير ممارسة الأعمال، قال أمين وزارة الطيران المدني سمير كمار سنها إن هذه التغييرات الشاملة تهدف إلى رقمنة إجراءات العمل وتبسيط العمليات والتحول نحو نظام قائم على المساءلة مع اعتماد الحوكمة القائمة على المساءمة مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والسلامة. وأفادت الوزارة بأن مكتب أمن الطيران المدني قد بسط إجراءات حصول على الموافقات الأمنية من خلال اعتماد نظام للموافقات الأمنية لا يربط بفئة معينة أو بنوع العقد، ويطبق على الفئات التسع المحدودة والمحددة من الجهات العاملة في قطاع الطيران. ومن المقترح أن تظل هذه الموافقات سارية المفعول لمدة 5 سنوات في إطار هذه الإصلاحات. المملكة العربية السعودية تسلم مساعد الطيار العماني إلى الإمارات العربية المتحدة. سلمت المملكة العربية السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مساعد الطيار العماني الذي حاول إسقاط طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة إلى تل أبيب. ويجري المحققون تحقيقات بشأن الاعتداء الذي ارتكبه مساعد الطيار العماني على الطيار الهندي سميت ماتشر داخل قمرة القيادة. وجاء هذا التطور عقب إجراء السلطة السعودية تحقيقا أولويا في الحادث الذي أجبر الطائرة على الهبوط اضطراريا في مدينة التبوك السعودية يوم الأربعاء. وقالت وزارة الداخلية السعودية أن التحقيق الأولى أشار إلى أن مساعد الطيار اعتدى على قائد الطائرة أثناء الرحلة، وقد أجري التحقيق الأولى بالتنسيق مع الفرق الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. بوتين ومودي. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لديه أفكار جيدة تهدف إلى التوصل إلى حل مقبول للطرفين بشأن النزاع في أوكرانيا. وخلال حديثه في منتدى الفالدا أشار بوتين إلى أن مودي يثير بانتظام مسألة إنهاء الحرب خلال مباحثتهما، ويبدي اهتماما كبيرا بالتوصل إلى تصفية سلمية. ووصف بوتين الموقف الدبلوماسي الهندي بأنه موقف محايد لكنه ملتزم بشدة بإنحاء العمل العدائية، في حين أكد مودي مرارا أن الهند تقف بثبات إلى جانب السلام. الهند وبلغاريا تستعرضان العلاقات الثنائية. استعرضت الهند وبلغاريا اليوم مختلف جوانب العلاقات الثنائية بينهما، بما في ذلك التبادلات رفيعة المستوى والارتباطات في إطار الآليات المؤسسية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء والدفاع والتعليم والثقافة والتواصل بين الشعبين. وترأس الجولة السابية من مشاورات وزارتي خارجية الهند وبلغاريا التي عقدت في نيودلهي كل من سيبي جورج أمين وزارة الشؤون الخارجية الهندية لشؤون الغرب وكريستوف بولينداك

نائب وزير الخارجية البلغاري. الغارات الجوية الباكستانية على أفغانستان. قتل ما لا يقل عن 9 مدنيين أفغان بينهم نساء وأطفال، وأصيب 11 آخرون جراء الغارات الجوية الباكستانية التي استهدفت منازل مدنية في ولايتي كونر وهلمدان الأفغانيتين. ووقفا للمتحدث باسم حركة الطالبان ذبيح الله مجاهد، فقد أسفرت الغارات أيضا عن تدمير 3 منازل في مديرية الشلتن بولاية كونر ومديرية غرمسير بولاية هلمند. العقوبات الأمريكية على باكستان. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 10 أفراد وكيانات في عدة دول بتهمة المساعدة المزعومة في شراء الأسلحة والمكونات العسكرية لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية. وذكرت صحيفة ميدان لاين في تقرير لها أن من بين الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات رجل أعمال باكستانيا. وأضاف التقرير أن رجل الأعمال المذكور مرتبط ب3 شركات أخرى خاضعة للعقوبات، وهو يشتغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة كافالير الباكستانية، وهي شركة دفاعية خاصة في باكستان وعدد من الدول الأخرى. وتزعم السلطات الأمريكية أن رجل الأعمال والشركة عملا

0: بهذا القدر نكتفي من الأخبار الصباحية، أو الآن نستمع الموسيقى العربية بعد هذا الإعلان.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز أون AIR وقناة DD المجانية.

المقبول للطرفين بشأن النزاع في أوكرانيا. وخلال حديثه في منتدى فالداي، أشار بوتين إلى أن مودي يثير بانتظام مسألة إنهاء الحرب خلال مباحثتهما، ويبدي اهتماما كبيرا بالتوصل إلى تصفية سلمية. الهند وبلغاريا تستعرضان العلاقات الثنائية. استعرضت الهند وبلغاريا اليوم مختلف جوانب العلاقات الثنائية بينهما، بما في ذلك التبادلات رفيعة المستوى والارتباطات في إطار الآليات المؤسسية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء والدفاع والتعليم والثقافة والتواصل بين الشعبين. الغارات الجوية الباكستانية على أفغانستان، قتل ما لا يقل عن 9 مدنيين أفغان بينهم نساء وأطفال، وأصيب 11 آخرون جراء الغارات الجوية الباكستانية التي استهدفت منازل مدنية في ولايتي كونر وهلمندا الأفغانيتين. العقوبات الأمريكية على باكستان. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 10 أفراد وكيانات في عدة دول بتهمة المساعدة المزعومة في شراء الأسلحة والمكونات العسكرية لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية. إطلاق صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس. أطلقت شركة سبيس إكس صاروخ فالكون 9 من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا متجها إلى محطة الفضاء الدولية، وعلى متنه طاقم المهمة 13 كارو. ويتألف الطاقم من رائدي فضاء أمريكيين تابعين لوكالة ناسا ورائد فضاء روسي ورائد فضاء كندي. الهند تحرز الميدالية الذهبية في منافسات القوس المحدب للسيدات بدورة الألعاب العصبية. حقق فريق الهند للسيدات في منافسات القوس المحدب إنجازا تاريخيا بفوزه بأول ميدالية ذهبية له في دورة الألعاب العصبية بعد تغلبه على منتخب كوريا الجنوبية حامل لقب بطولة العالم بنتيجة 3-5 في نهائي مثير أقيم اليوم. وتمكنت أنكيتا باكات وكيرتي شرما وكمكوم مو من الحفاظ على رباطة جانشهن رغم الظروف الجوية العاصفة والتغلب على بطولات العالم المتوجات باللقب الأولمبي 10 مرات. وفي الجولة الرابعة أسهم تصحيح حاسم للنتيجة في تحويل نقاط كيرتي شارما من 8-9 ليرتفع حصيلة الهند إلى 54 نقطة، وتحسم بذلك الفوز بالميدالية الذهبية. لال بهادور شاشتري. تحيي الهند اليوم الذكرى 22 بعد 100 لميلاد رئيس الوزراء الهندي الأسبق لال بهادور شاستري. ولد شاستري في 2 أكتوبر عام 2904 في مدينة بانديندينديال أو بادينغر التي كانت تعرف سابقا باسم مغل سراي. عقد مجالس القرى الخاصة بمناسبة عيد ميلاد المهاتما غاندي. تعقد اليوم مجالس القرى الخاصة في مختلف أنحاء البلاد بمناسبة عيد ميلاد المهاتما غاندي، وستناقش هذه المجالس إصلاحات ومبادرات حوكمة تهدف إلى إحداث تحولات جذرية وتعزيز دور مجالس القرى وتحسين الخدمات العامة والارتقاء بمستوى المعيشة في المناطق الريفية بالهند.

السلاحات في قطاع الطيران المدني. أطلقت وزارة الطيران المدني سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تبسيط إجراءات الأمن والسلامة في قطاع الطيران وتسريعها بما يعود بالنفع على العاملين في المطارات الهندية. وبهذا القدر نكتفي من الأخبار الصباحية، وبهذا الموجز ننهي هذا البرنامج الصباحي، وسنلتقي بكم في البرنامج المسائي حسب التوقيت الهندي 11 ليلا. وفي هذا الحين نستودعكم في حفظ الله وأمانه.

يني إذا إكسوالي أكاشوني و بين واس كليزازي ساساتون أولتيني تاريفا يا باريم سمازين ميم مانزين كونسل مكتاسري واكي وزم كوا إنديا ونا نرين مودي أمازونغوم زانا روباني وان دي كيا فيلاي دبي كابتاني ونا ميكشور أمام بونجيزا كوزا سيري واكي نا أنا ما تاكيا أهويني يا هراكا وزم بيشارة نبيوان دوا إنديا ونا بيوش غويل امي فانيا مي كوتانو يا پانديا امبيلينا وينزا كي كوتوكاو فرانسا كندا سعودي عربيا كوريا كوسيني كاندو يا مكوتانو وما وزيري وابيا شارا وا كونديلا جي شريني ايلي كوي ماري شاوسيانو وا كي بيا شارا كاتيا پانديا امبيلي تايفا لنا تويا حسيما كوا بابا وا تايفا مهاتما غاندي نا وزيري مكوا زماني وا اندي بنا لال بادو شاستري كتيكا كومبو كومبو ياو يا كوزالي وا ليو نا كدي كمي چيزو يا ايشيا لوفلينا برگوهن امي شندا ميداليا تحابو كدي کا كونديلا اندونديزا وانا واكي زين نوزيتو وكيلو سبينا تانو زملا ميداليا ممگزيك

0: سابا سيفوري
1: هيني إيدك سويليا
2: كاشواني
1: واسك لديو بندوا هاديا بندي بو تمفيكيا مش متنغازو يتو كوا جونيا ليو نا تتاقوا ناني تينا هبو كيشو باكا هبو كيشو ناسيما كوا هيريني.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي، نحييكم سيداتي وسادتي أينما كنتم، ونقدم لكم برامجنا المسائية. فنستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشاري ما تيسر له من القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الحكيم، والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند، وبعد ذلك نقدم لكم قوالي ثم التعليق وقطعا من الحمد أبي المدح، كما نقدم لحضراتكم الحديث وحلقة غنائية مختلفة من الأفلام الهندية ومن الأفلام العربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 صباحا، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية، حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار المسائية. فأولا نقدم لكم الأخبار الرئيسية، ثم نقدم لكم تفاصيلها. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يتحدث إلى النقيب سميث ماتشار مشيدا بشجاعته ومتمنيا له الشفاء العاجل. وزير التجارة والصناعة بيوش غويل يعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه من فرنسا وكندا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية، وذلك على هامش اجتماع وزراء التجارة لمجموعة الـ20. البلاد تحيي ذكرى ميلاد أبو الأمة المهاتما غاندي ورئيس الوزراء الأسبق لال بهادر شاستري اليوم. وفي دورة الألعاب الآسيوية تحصد الهند 6 ميداليات ذهبية في المصارعة والملاكمة والرماية، وتدخل قائمة الخمسة الأبائل بإجمالي 76 ميدالية منها 16 ذهبية. الآن أنباء بقدر من التفصيل. تحدث رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم مع التيار الهندي الشجاع الكابتن سميث ماتشار الذي أنقذت أعماله البطولية المتمثلة في التصدي لهجوم شنه مساعده حياة 180 شخصا على متن رحلة طيران فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب. وقد استعرض الكابتن ماتشار تفاصيل تجربته أمام رئيس الوزراء وتحدث عما منحه الشجاعة خلال تلك الواقعة. وأشاد رئيس الوزراء بشجاعته وتمنى له الشفاء الآجل، مؤكدا أن البلاد بأسرها تدعو له، إذ أن شجاعة الكابتن سميث وسرعة بديهته ورباطة جأشه قد أنقذت أرواحا كثيرة. كما أثنى رئيس الوزراء على روح الكابتن سميث مشيرا إلى أن البلاد يمكنها أن تفخر بأن الهنود ليسوا ممن يسلبون الأرواح، بل هم أناس مستعدون لمخاطرة بحياتهم لإنقاذ الآخرين. وخلال المحادثة عبر سميث متأثرا عن أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي هو قدوته الكبرى، وأبدى شعورا خاصا بالفخر والاعتزاز لتلقيه.

هذه المكالمة. نقل مساعد الطيار المتهم بالاعتداء على الكابتن سميث مارشال إلى أبو ظبي. وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أن كلا الطيارين غادر المملكة متوجهين إلى أبو ظبي بعد حصولهما على تصريح طبي. وكانت السفارة الهندية في أبو ظبي قد أفادت أمس بأن كابتن مارشال قد نقل إلى دولة الإمارات وأنه يتماثل للشفاء بشكل جيد. تحيى البلاد اليوم ذكرى ميلاد أبو الأمة المهاتما غاندي 57 بعد المئة، وقد أقيمت مراسم صلاة مشتركة للأديان كافة، يعني سرف دهرما براتنا سبها عند ضريب أبو في راجغات بالعاصمة الوطنية. وحضرت الرئيسة دروبادي مورمو المراسم التقليدية هذه صباح اليوم، ووضعت أكاليل الزهور تكريما لأبي الأمة. كما قدم كل من نائب الرئيس سي بي رادا كريشنان ورئيس الوزراء ناريندرا مودي التحية لمهاتما غاندي في راجغات. تحية البلاد اليوم أيضا ذكرى الميلاد 22 بعد المئة لرئيس الوزراء الأسبق لال بهادر شاستري. ولد شاستري في 2 أكتوبر عام 1904 في بانديديا الأوبادياي نغر التي كانت تعرف سابقا باسم مغل سراي في ولاية اترا براديش. وفي مرحلة شبابه المبكرة انضم إلى النضال الهندي من أجل الحرية، وشارك في حركة عدم التعاون عام 1921 وأقبى الاستقلال. شغل شاستري عدة مناسب هامة في ولاية اترا براديش ثم في الحكومة المركزية لاحقا. وقد وضع رئيس الوزراء ناريندرا مودي أكاليل الزهور تكريما لرئيس الوزراء الأسبق عند نصبه التذكاري فيجاغهات في العاصمة الوطنية صباح اليوم. رحبت الأمم المتحدة بموافقة الهند على المرحلة الثالثة من مشروع ممر الطاقة الخضراء بتكلفة تبلغ 1.68 لا كروروبيا، واصفة هذه المخطط الذي يهدف إلى تعزيز الشبكة وتوفير أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بأنه خطوة كبرى ستعود بفوائد جمع على الشعب والاقتصادي في البلاد. وفي تصريح لوكالة الأنباء قال سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إن هذه المبادرة ستساعد الهند على استغلال قدراتها المتنامية في مجال الطاقة المتجددة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للكهرباء وترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالميا في مجال الطاقة الشمسية. صرح رئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يطرح أفكارا جيدة للغاية تهدف إلى إيجاد حل مقبول للطرفين للصراع في أوكرانيا. وخلال كلمته في منتدى فالداي أشار بوتين إلى أن مودي يطرح بانتظام مسألة إنهاء الحرب أثناء محادثتهما ويبدي اهتماما كبيرا بالتوصل إلى تسوية سلمية. ووصف بوتين الموقف الدبلوماسي للهند بأنه محايد ولكنه ينطوي على حرص شديد على إنهاء الأعمال العدائية، في حين سبق لمودي أن أكد أن بلاده تقف بحزم في وصف السلام. كما أعرب بوتين عن تقديره لجهود مودي المستمر ونهجه العملي تجاه الحوار والدبلوماسية. أعلنت القوات اليمنية أنها شنت 20 غارة استهدفت مواقع التعبئة للحوثيين في محافظة تعز على مدار 3 ساعات. وصرع المتحدث العسكري باسم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم بأن الغارات استهدفت تحركات الحوثيين وعناصرهم ومركباتهم ومعداتهم العسكرية في محافظة. ويأتي هذا التصعيد في عقاب إعلان المملكة العربية السعودية أن جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران قد هاجمت أمس محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، وهي المحطة التي تغذي المسجد
النبوية بالطاقة الكهربائية، وتمثل موجة العنف الأخيرة تصعيدا

كبيرا بين السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران، وذلك بعد هدنة رعتها الأمم المتحدة أدت إلى وقف الهجمات العابرة للحدود إلى حد كبير في العام 2022، وقد تسببت المعارك المتجددة بالفعل في نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص، ومن شأنها أن تغير الموازين السيطرة في اليمن، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات أوسع نطاقا تمس الأمن البحري وممرات الشحن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ذلك الأهمية الاستراتيجية أحيت العديد من البعثات الدبلوماسية الهندية حول العالم اليوم ذكرى ميلاد مهاتما غاندي، وذلك بوضع كاليل الزهور واستذكار مبادئه الخالدة القائمة على الحقيقة واللا عنف والسلام. وفي إطار الاحتفال بذكرى ميلاد غاندي جينتي واليوم الدولي للا عنف، ووضعت المفوضية العليا للهند في أستراليا أكاليل الزهور عند تمثال المهاتما غاندي في حديقة غليب في كامبرا، كما قامت السفيرة الهندية لدى اليابان ناغما ماليك برفقة مسؤولين من منطقة إيدوغابا وأعضاء من الجالية الهندية بوضع الزهور عند تمثال المهاتما غاندي في طوكيو، مستعرضة محطات من حياته وإنجازاته. وفي نيوزيلندا قامت المفوضية العليا للهند ممثلة بالمفوضة العليا موامبي سايا في وبحضور شخصيات بارزة أخرى بتكريم غاندي واستذكار حياته وتعاليمه ومدى أهميتها في عالم اليوم.

أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية، والآن نقدم لكم قطعة من قوالي الهندي.

0: سيداتي وسادتي، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التالي موضوع أسبوع التعدين الهندي عام 2026 يجمع البعثات الدبلوماسية من 19 دولة لتعزيز التواصل العالمي. استضاف أسبوع التعدين الهندي عام 2026، وهو أكبر مؤتمر ومعرض في الهند لقطاع التعدين والمعادن، فعالية التعدين الهندي التواصل العالمي، وهي لقاء دولي جمع ممثلين عن البعثات الدبلوماسية من 19 دولة لمناقشة الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة والتعاون الدوليين في قطاع التعدين والمعادن في الهند. ونظمت هذه الفعالية في إطار الاستعدادات لانعقاد أسبوع التعدين الهندي عام 2026 المقرر إقامته خلال الفترة من 15 إلى 17 من نوفمبر عام 2026 في مركز ياشوبهومي بالعاصمة نيودلهي، وذلك بمبادرة من وزارة الفحم ووزارة المناجم في الحكومة الهندية بالتعاون مع قطاع التعدين. واستضاف اللقاء شري ساتيش تشاندرا دوبي وزير الدولة لشؤون الفحم والمناجم في الحكومة الهندية، وناقش كبار ممثلي البعثات الدبلوماسية المشاركة إلى جانب الجهات المعنية في قطاع التعدين والمعادن فرص مشاركة بلدانهم في أسبوع التعدين الهندي عام 2026. ودعا الوزير المستمع العالمي للتعدين إلى التعاون الفاعل والمشاركة النشطة في أسبوع التعدين الهندي، كما دعا الدول الشريكة إلى تسهيل مشاركة كبرى شركات التعدين والمستثمرين البارزين والفود المرموقة، مؤكدا أن هذه المشاركة ستعود بالنفع المتبادل على جميع الأطراف وستسهم في تعزيز فرص التعاون في قطاع التعدين والمعادن. وأعرب الوزير أيضا عن اهتمامه الكبير بضمان مشاركة دولية واسعة، بما في ذلك مشاركة الوزراء المسؤولين عن قطاع التعدين في الدول الشريكة إلى جانب كبار المستثمرين وممثلي القطاع الصناعي، ووجه دعوة حارة إلى جميع الشخصيات البارزة والجهات المعنية لحضور حفل افتتاح أسبوع التعدين الهندي عام 2026 المقرر إقامته في 15 من نوفمبر بمركز ياشوبهومي في نيودلهي. وفي كلمته أمام المشاركين في فعالية التعدين الهندي التواصل العالمي، استحضرت السيدة روبيندر برار الأمينة الإضافية بوزارة الفحم المبدأ الهندي الخالد فاسودهايفا كوتامباكام الذي يعني أن العالم أسرة واحدة، مؤكدة روح الشراكة والتعاون التي يمكن أن تسهم في رسم مستقبل قطاع التعدين العالمي. وأشارت إلى أن قطاع التعدين والمعادن يؤدي دورا مهما في دعم نمو الهندي وتحقيق طموحاتها العالمية في الوقت الذي تتقدم فيه البلاد لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم. ومع اقتراب موعد انعقاد أسبوع التعدين الهندي في نوفمبر المقبل، دعت السيدة برار المجتمع العالمي للتعدين إلى الاستماع وتبادل الأفكار والخبرات واستكشاف فرص التعاون، وأكدت أن الهند تتطلع إلى الاستفادة من أفكار شركائها من مختلف أنحاء العالم وخبراتهم ودعمهم من أجل بناء قطاع التعدين أكثر ابتكارا واستدامة وترابطا على المستوى العالمي. وشارك في اللقاء ممثلون عن مالاوي وسريلانكا وموزمبيق والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وتشيلي وبوتان وإندونيسيا وإثيوبيا وروسيا والعراق والمغرب وفنزويلا وإسبانيا و

بولندا ومنغوليا وزامبيا وفرنسا وغانا إلى جانب غرفة التجارة الأمريكية، وتناولت المناقشات سبل المشاركة المحتملة من خلال الفوضى الوطنية والتمثيل الحكومي والمؤسسي والفوضى التجارية والمتحدثين والخبراء الفنيين وشركات التعدين والمعادن ومزودي التكنولوجية ومصنعي المعدات والمستثمرين والمؤسسات البحثية والجمعيات الصناعية. كما أتاح اللقاء فرصة للتعريف بنطاق فعاليات أسبوع التعدين الهندي وبرنامجه، ومناقشة مجالات الاهتمام المشترك في المعادن الحيوية واستكشاف المعادن وتكنولوجيا التعدين ومعدات التعدين الثقيلة والابتكار والاستثمار والتجارة وتنمية الموارد. ودعيت البعثات الدبلوماسية المشاركة إلى تسهيل مشاركة الشركات والهيئات الحكومية والمؤسسات والهيئات الصناعية المعنية من بلدانها. ومع توسيع الهند نطاق اهتمامها بالمعادن الحيوية وأمن الموارد وتطوير البنية التحتية والتصنيع المحلي، يكتسب التعاون الدولي أهمية متزايدة في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع التعدين. وسيوفر أسبوع التعدين الهندي منصة للدول والشركات لاستعراض قدراتها واستكشاف الفرص التجارية والتواصل مع صانعي السياسات وشركات التعدين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا في الهندي. وسيتضمن الحدث مؤتمرا رفيع المستوى ومعرضا دوليا وجلسات فنية وحوارات بين القيادات واستماعات ثنائية بين الشركات وعروضا توضيحية للتكنولوجيا وإطلاق منتجات جديدة. وستتناول المناقشات الفحم والمعادن والحيوية والاستكشاف وتكنولوجيا التعدين والأتمتة وسلامة المناجم والاستدامة ومعالجة المعادن وكفاءة استخدام الموارد.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم حمد الله تبارك وتعالى باللغة الأردية.

قاطعة غجرات الهندية من عائلة محافظة لها باع طويل في العمل السياسي، حيث شغل جده ومن بعده والده منصب كبير وزراء إمارة بوربندر، كما كان للعائلة مشاريعها التجارية المشهورة. وقضى طفولته عادية، ثم تزوج وهو في 13 من عمره بحسب التقاليد الهندية المحلية، ورزق من زواجه هذا بأربعة أولاد. الانتماء الفكري: أسس غانديجي ما عرف في عالم السياسة بالمقاومة السلمية أو فلسفة لا عنف، أي الساتياجرا، وهي مجموعة من المبادئ تقوم على أسس دينية وسياسية واقتصادية في آن واحد، ملخصها الشجاعة والحقيقة واللا عنف، وتهدف إلى إلحاق الهزيمة بالمحتل عن طريق الوعي الكامل والعميق بالخطر المحدق، وتكوين قوة قادرة على مواجهة هذا الخطر باللا عنف أولا ثم بالعنف إذا لم يوجد خيار آخر. فلسفة اللا عنف: تأثر المحاتما غاندي بفكرة الأهيمسة أي اللا عنف الموجودة في البوذية والهندوسية واليانية، مما جعله يحولها إلى أداة تحرك جماهيرية سلمية ليستخدمها ليس فقط في مقاومة الاستعمار، وإنما في مقاومة بعض الآفات الاجتماعية كالنبز والتمييز الطائفي. سمى غاندي فلسفته باسم الساتياغراها، والتي تعني حرفيا قوة الحق، والهدف من وراء تلك العقيدة أن تغير من خصمك فتكسب عقله وقلبه، ثم تقنعه أن رؤيتك هي الرؤية السليمة. وقد أوضح غانديجي أن اللعون فلا يعتبر عجزا أو ضعفا، وذلك لأن الامتناع عن المؤاقبة لا يعتبر عفوا إلا عندما تكون القدرة على المؤاقبة قائمة فعليا، وهي لا تعني كذلك عدم اللجوء إلى العنف مطلقا. فالهدف من سياسة العنف في رأي المحاتما غاندي هو إبراز ظلم المحتل من جهة، وتأليب الرأي العام على هذا الظلم من جهة ثانية، تمهيدا للقضاء عليه بالكامل أو على الأقل حصره ومنعه من التفشي. وتتخذ سياسة العنف عدة أساليب لتحقيق أغرازها، منها الصيام والمقاطعة والاعتصام والعصيان المدني والتظاهر السلمي والاحتجاج والوقفات الاحتجاجية والإضراب عن التئام والإضرابات الأخرى والحسار والقبول بالسجن وعدم الخوف من أن تقود هذه الأساليب حتى النهاية إلى الموت. قرر غاندي في عام 1932 البدء بصيام حتى الموت احتجاجا على مشروع قانون يكرس التمييز في الانتخابات ضد المنبوذين الهنود، مما دفع بالزعماء السياسيين والدينيين إلى التفاوض والتوصل إلى اتفاقية بونا التي قضت بزيادة عدد النواب المنبوذين وإلغاء نظام التمييز الانتخابي. موقفه من الاحتلال البريطاني: تميزت مواقفه من الاحتلال البريطاني لشبه القارة الهندية في عمومها بالصلابة المبدئية التي لا تلغي أحيانا المرونة التكتيكية، وتسبب تنقله بين المواقف القومية المتصلبة والتسويات المرحلية المحادنة حرجا مع خصومه ومؤيديه، وصل أحيانا إلى حد التخوين والطعن في مصداقية نزاله الوطني من قبل المعارضين لأسلوبه. وقد تعاون مع بريطانيا في الحرب العالمية الأولى على دول المحور، وشارك عام 1918 بناء على طلب من الحاكم البريطاني في الهند في مؤتمر دلهي الحربي، ثم انتقل إلى المعارضة المباشرة للسياسة البريطانية بين عام 1918 و1922، وطالب خلال تلك الفترة بالاستقلال التام للهند. قام غاندي باستعمال العصيان المدني اللاعنف حينما كان محاميا مغتربا في جنوب أفريقيا، في الفترة التي كان خلالها المجتمع الهندي ينادل من أجل الحقوق المدنية. بعد عودته إلى الهند في عام 1915 قام بتنظيم احتجاجات من قبل الفلاحين والمزارعين والعمال في المناطق الحضرية ضد ضرائب الأراضي المفرطة والتمييز في المعاملة. بعد توليه قيادة المؤتمر الوطني الهندي في عام 1921 قاد غاندي حملات وطنية لتخفيف حدة الفقر وزيادة حقوق المرأة وبناء بعام ديني ووطني ووضع حد للنبذ وزيادة الاعتماد على الذات اقتصاديا. وقبل كل شيء

كان يحدف إلى تحقيق السواراج أي استقلال الهند من السيطرة الأجنبية. وفي عام 1322 قاد المحاتما غاندي حركة عيسيان مدني صعدت من الغضب الشعب الذي وصل في بعض الأحيان إلى اشتباكات بين الجماهير وقوات الأمن والشرطة البريطانية مما دفعه إلى إيقاف هذه الحركة. ورغم ذلك حكمت عليه السلطات

0: عسيان المدني مرة أخرى، وأطلق حملة جديدة احتجاجا على إعلان بريطانيا الهند دولة محاربة لجيوش المحور دون أن تنال استقلالها. واستمر هذا العسيان حتى عام 1941. وإزاء الخطر الياباني المحدق، حاولت السلطات البريطانية المصالحة مع الحركة الاستقلالية الهندية، فأرسلت في عام 1942 بعثة عرفت باسم بعثة كريبس، ولكنها فشلت في مسعاها. وعلى إثر ذلك قبل غادي عام 1943 ولأول مرة فكرة دخول الهند في حرب شاملة على دول المحور على أمل نيل استقلالها بعد ذلك. وخاتم غادي الإنجليز بجملته هي الشهيرة: اتركوا الهند وأنتم أسياد. إلا أن هذا الخطاب لم يعجب السلطات البريطانية، فشنت حملة اعتقالات ومارست ألوانا من القمع العنيف كان غادي نفسه من ضحاياه، حيث ظل معتقلا في السجن ولم يفرج عنه إلا عام 1944. وبانتهاء عام 1944 وبداية عام 1945 اقتربت الهند من الاستقلال، وتزايدت المخاوف من الدعوة الانفصالية الهادفة إلى تقسيمها إلى دولتين بين المسلمين والهندوس. وحاول غادي إقناع محمد علي جناح الذي كان على رأس الداعين إلى هذا الانفصال بالعدول عن توجهاته، لكنه فشل. وانقسمت الهند بالفعل في ليلة 14 و15 من أغسطس عام 1947، وما إن أعلن التقسيم حتى صادت الاضطرابات الدينية وبلغت من الأنف حدا تجاوز كل التوقعات، فسقط في كولكاتا وحدها ما يزيد على 5000 قتيل. وقد عبر غادي جي عن ألمه لهذه الأحداث واعتبرها كارثة وطنية، كما زاد من ألمه تصاعد حدة التوتر بين الهند وباكستان بشأن كشمير وسقوط العديد من القتلى في الاشتباكات المسلحة التي نشبت بينهما 1947 و1948. وأخذ يدعو إلى عيادة الوحدة الوطنية بين الهنود والمسلمين طالبا من الهندوس احترام حقوق المسلمين. وفاته لم ترق دعوات غادي للأغلبية الهندوسية باحترام حقوق الأقلية المسلمة، واعتبرتها بعض الفئات الهندوسية المتعصبة خيانة عظمى، فقررت التخلص منه. وبالفعل في 30 يناير عام 1948 أطلق أحد الهندوس المتعصبين 3 رصاصات قاتلة سقط على أثرها المهاتما غادي سريعا عن عمر يناهز 79 عاما.
1: This is Arabic unit of All India Radio, and you are tuned to AIR World Service 1, available on 9620 kHz. News on AIR app and DD Free Dish.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم حديث اليوم، والآن ننتقل إلى حلقة جديدة وهي حلقة غنائية مختلفة من الأفلام الهندية. فأولا نقدم لكم أغنية جميلة هندية من فيلم نصيب أبناء، وكلماتها بهارو كيرانجيريو كوتشوراكر على لسان شبير كومار.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم الأغاني الجميلة الهندية، والآن نقدم لحضراتكم أغنيتين جميلتين عربيتين، هلاهما قلبي عليك.

0: كفرا هلف الخال كفرا.
1: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم أغنيتين جميلتين عربيتين، وقد حان وقت نشرة الأخبار بالإيجاز، فنقدم لحضراتكم الأخبار المسائية موجزا. تحدث رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم مع الطيار الهندي الشجاع كابتن سميث ماتشهر، الذي أنقذت أعماله البطولية المتمثلة في التصدي لهجوم شنه مساعده حياة 180 شخصا على متن رحلة طيران فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب. وقد استعرض لكابتن ماتشهر تفاصيل تجربته أمام رئيس الوزراء، وتحدث عما منحه الشجاع خلال تلك الباقية، وأشاد رئيس الوزراء بشجاعته وتمنى له الشفاء العاجل، مؤكدا أن البلاد بأسرها تدعو له، إذ أن شجاعة الكابتن سميث وسرعة بديهته ورباطة جأشه قد أنقذت أرواحا كثيرة. كما أثنى رئيس الوزراء على روح كابتن سميث، مشيرا إلى أن البلاد يمكنها أن تفخر بأن الهنود ليسوا ممن يسلب الأرواح، بل هم أناس مستعدون للمخاطرة بحياتهم لإنقاذ الآخرين. نقل مساعد الطيار المتهم بالاعتداء على الكابتن سميث ماتشهر إلى أبو ظبي، وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أن كلا الطيارين غادر المملكة متوجهين إلى أبو ظبي بعد حصولهما على تصريح طبي. وكانت السفارة الهندية في أبو ظبي قد أفادت أمس بأن كابتن ماتشهر قد نقل إلى دولة الإمارات وأنه يتماثل للشفاء بشكل جيد. تحيي البلاد اليوم ذكرى ميلاد أبو الأمة المهاتما غاندي 57 بعد المئة، وقد أقيمت مراسم صلاة مشتركة للأديان كافة، يعني سرف دارما براتنا صابها، عند ظري بابو في راجغات بالعاصمة الوطنية. وحضرت الرئيسة دروباتي مورمو المراسم التقليدية هذا صباح اليوم، ووضعت أكاليل الظهور تكريما لأبي الأمة، كما قدم كل من نائب الرئيس سيبي رادا كريشن ورئيس الوزراء ناريندرا مودي التحية لمهاتما غاندي في راجغات. تحيي البلاد اليوم أيضا ذكرى الميلاد 22 بعد المئة لرئيس الوزراء الأسبق لال بهادر الشاستري. ولد الشاستري في 2 أكتوبر عام 1904 في بانديت دين ديال أوباديهاي نخر.

التي كانت تعرف سابقا باسم مغل سراي في ولاية أترا براديش، وفي مرحلة شبابه المبكرة انضم إلى النضال الهندي من أجل الحرية، وشارك في حركة عدم التعاون عام 1921. رحبت الأمم المتحدة بموافقة الهند على المرحلة الثالثة من مشروع ممر الطاقة الخضراء بتكلفة تبلغ 1.86 لاكرور روبية. ما صفة هذا المخطط الذي يهدف إلى تعزيز الشبكة وتوفير أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بأنه خطوة كبرى ستعود بفوائد جمع على الشعب والاقتصاد في البلاد. أيها السادة، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء المختلفة، وبهذا نختتم برامجنا المسائية مع أمر لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.